0: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني.
1: Hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía.
0: لقد صار قلبي قابلا كل صورة.
1: Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas.
0: فمرعى لغزلاني وذيري لرهباني.
1: Es un prado para las gacelas y un claustro para los monjes cristianos.
0: وبيت لأوثان وكعبة طائف.
1: Templo para los ídolos y la Kaaba para los peregrinos.
0: وألواح توراة ومصحف قرآن.
1: Es recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán.
0: أدين بدين الحب.
1: Porque mi religión es el amor.
0: أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني.